ربع وفقلك ازاي كل يوم دبرت على نرجع يوبيت ولا نفوغاني جوع بطول الخشمات نسيتي العصب مش بلاخة كون زردت تاكورنات لبشت تاكون حزيو تخزرت لا